نشوف اللي تلامات الصف، نشوف داك السمو المول الشمال ديال الكرافان ولا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يبقى يزيد، راه غادي يعطيو واحد هذا.

شوف لك سيما في المول الجمالية بكرة بانغولا شي ناس مشهور موريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد